والهوى كذال. اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات انا بهرب، اوقات بعلي، اوقات انا بهبط على وقتي يا اخوي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي، لم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي منظر رمحي سلال. يلا عيد هاي